0: هذوك ما طلعت لك في كان كيس تسكرك تنو كم كوتشو ده كم بيسا بوقت أسابوني كي تشالوتان هلات في كناكا وكاي خوينا كاسا باش بيليسا كاتوليكا كونفرنس ابيسكوبال بوليفيانا هذوك ساتو كيتسو كم تخراكي هلات في لكا هنگ اكيو باچاخ سراسكي سيوخ تالوات خبوسيتون تحبس كمنوتونا كوماكي باسكي 6 de la mañana 45 minutos زادين تشيل بابار سراب خيكي بومياني انشي تاوروسكي بونا كامبوت انيان وقت خاستا بولوبي مركزا نيتو بنا كباسا نيو بوشتو تشاسيرا كينيها ابي برو نيرا كاتا زادينا تشيل بنا كبا
1: سراوي امويو ناكاسا توخت اوي ناكاسا ياكي ناكاسا كوسيست اوي ناكاسا Arusat arstasinya satakiwa.
2: Aymar Khantati.
3: Kuna pachasa irpir warmiñan hacha uy política tokena?
4: Kuna pachateja arknaka tapje, aksaraya tapje, nua tapje, toke tapje, hiskacha tapje, munhan muna waikata tapje, hani tukuya pañapataki irpiri kankañapa.
3: Akama han waltayat irpir warmi. ¿Cómo saludas pa arjata siñataki?
4: Un tayaña pawa, utiwa maka machi 243, arjat warmiu, pusi takinakawa uthi huchancha ñataki akahanwali durawinaka. Administrativa takina Comisión de Ética Unijañapa, Penal takina Ministerio Público Yatjatañapa, Constitucional takina Tribunal Constitucional Plurinacional Unijañapa Kamachinakarjama, Electoral takina Órgano Electoral Unijañapa, Ukamaraki Untayasma Pachpa Partido Tokemana, Kunjamatej Jaranchki 1096 Kamachi.
5: Este es un mensaje de Acobol, Amad Bol, Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Enraíza tus Derechos, Coordinadora de la Mujer y Alianza por la Solidaridad ActionAid, con el apoyo de AECI.
6: Estamos presentando Aymar Khantati en instantes Bolivia en Contacto, emisión matinal.
7: Suit Amaja.